لمش بابلو سان ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم فيلمك وعارف اصلك وجاي تقولها للناس هاد مروان ابن رشيد بوف الكار عتيق خادم الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلك بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كداش

ايام ايام ايام ميم الف راء نصير على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بينا في لقاء في لقاء فيش اشكالية حافر درب جنبي معلقة وطرية هي هي ايام ميم الف راء نصير على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بينا في لقاء في لقاء فيش اشكالية حافر درب جنبي معلقة وطرية هي هي طبيب جراح وصلت

اجري الفكرة نوصل العبرة ويوم ما توصل نترزق كل يوم يومين يزيد الهم والهم زبالي بعيد عنك كرفت الام كلها عمي ليه استثني منكو حد اكبر واحد كان في عيوني وقت الجد هيصار هالكد ايام ميم الف راء نصير على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بينا في لقاء في لقاء فيش اشكالية

مش اشكالية. حافر تربين كامبي مع لقاء وطورية. هي ايام تمر ندوك المر وقتها نحس بكمت حباب. النفس الحر مش قادر يجمع ريحة الغزو الاكزيستات في يوم عليك يوم معاك. كل يوم بلاك بحس خطوة حس خطوة للهلاك. من دون الجمرك فيش حد يمرك. هيك الوضع بهاي البلاد تدفع عمرك وانت الدور تسلم الكلية عند الباب. نشغلش بالدين ولا شكات تعينا صاحبي باخر اليوم. هذا الاجاك مفاجآت تفاجأ ولا ماله تفاجأ. كله تغير وقت الجد تغير وقت الحاجة احتاجة بس بديش جميلة حد. يوم يوم يوم بعطيك بستنى شرد طوبو كل جنك الكلام سليم. فهم اكثر من افهمكم فهمنا كل الدواوين. على مين مش علينا لانه خيال فيش رسال من هاي لنتين. ايام ميم الف رواء نصير على البقاء. كاد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بيننا في لقاء في لقاء فيش اشكالية.

0: You're on FBI 94.5.
1: المخدرات الصوتية إدمان خطير لا يمكن وصفه.
2: أنا بحضر فيه بفهم كاش تقنعني مش بحترم قدرتك على التنفيذ أوقات
3: شجدي شجدي.

beklemiş Pablo. Sen levan leş ismak kekleş ismak kekleş nus şmal leş ma tsir sen nisvan anda fi gaza ve fi kol amman leş ma yisir fi kol lebnan kaman ma majal ajawb salkom bisual حيفين في المقف وعارف أصله وجاي تقوله للناس هاد مروان يبان رشيد بو في الكرعة دي خادن الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع أي تعريس مع محن أوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عف خادة شان تعرف بس كنتش بحب

مش بابلو سن ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سن نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معي مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم فيلمك وعارف اصلك وجاي تقولها للناس هاد مروان بن رشيد بوف الكار عتيق خد من الصنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخير عشان تعرف بس كنتش بحب